صوت السهارة، صوت السهارة يوم مروا علي عصرية العيد. صوت السهارة يوم مروا علي عصرية العيد، أبطر كابة وراح يسأل علي عصرية العيد. ساعة ما شفته أنا، ساعة ما شفته أنا بالي شغل وياه، وقضيت ليلي بظنى واصبحت عد اخطار. يلي بغيت بعيد، يلي بغيت بعيد، اليوم ذا يوم عيد، عيدك وعيدي أنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام،
1: يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر

لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنى. وش تبي أكثر مني؟ تب تعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والنوير عليكم أعزائي المستمعين، وأسعد الله مساكم بكل خير. حياكم الله، معكم أنا جواهر برشيد، وتحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي. حياكم الله في برنامجكم اليومي.

عساك على القوة منفذة على هذا الدخول الرايق لي الفنان الكبير كاظم الساهر واللي أتحف جمهوره مؤخرا تقريبا من 5 أيام بتحفة غنائية جميلة بعمل بعنوان أتت واللي انضمت أيضا إلى سلسلة الإصدارات اللي قدمها كاظم الساهر خلال الفترة الماضية ومن بينهم أغنية أحباب اللي كتب كلماتها وأيضا لحنها بنفسه ومن توزيع الموزع محب الراوي وكذلك أيضا طرح أغنية إلا أجيبك باللهجة العراقية وإيقاعات ما شاء الله مستوحاة من التراث وجدد فيها التعاون مع الشاعر قصي عيسى والموزع حسام كمال وفي مسار مختلف قدم أغنية متى لأنها باللغة العربية الفصحى من كلمات الشاعر نزار قباني ومؤخرا تصدر كاظم الساهر على قائمة بالبورد هوت 100 منذ انطلاقها بعدد من الأغنيات كما سبق أنه وصل أيضا إلى المركز الأول بأغنية عيد.

نذكركم أعزائي المستمعين برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440-30-1440-30-1000، وكذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج البرسكوب على حسابنا في إكس أو تويتر سابقا على @صوت الخليج FM.

خبر مؤسف للأسف للفنانة داليا مبارك، حيث أعلنت اليوم للأسف خبر اعتزالها الفن رسميا عبر منصة الانستغرام في الستوري. وأكدت أن برنامج المواهب اللي منضمة له حاليا راح يكون آخر أعمالها قبل أن تبتعد عن الساحة الفنية. وكشفت داليا أن يعني ذكرت هذا الأمر طبعا مثل ما ذكرنا في حسابها في الانستغرام، وكذلك أيضا وجهت رسالة شكر إلى جمهورها وكل من دعمها منذ بداية مسيرتها، وأكيد أعربت عن حزنها واعتذارها لمحبينها. وكذلك أيضا أوضحت أن قرار الاعتزال جاء نتيجة الضغوط والآثار اللي تركها العمل الفني على حياتها، وأشارت أنها وصلت إلى مرحلة لم تعد قادرة على مواصلة مشوارها. صراحة هذا يعني القرار اللافت يفتح لنا سؤال حول الثمن النفسي اللي يدفع الفنان خلف الأضواء، لأن الجمهور غالبا لا يرى إلا النجاح والصيت، لكن لا يرى دائما الضغوط اللي صاحب الفنان أو المبدع. في كل الأحوال الله يوفق الفنانة داليا، إن شاء الله نتمنى لها كل الخير سواء في حياتها الشخصية أو المهنية.

إذن أعزائي ننتقل لبرنامج الواتساب، وتحية لكل من أرسلنا. نحاول إن شاء الله بقدر الإمكان نلبي طلباتكم، وإذا ما قدرنا نلبي كل الطلبات إن شاء الله راح ننقلها إلى الساعة القادمة من السادسة حتى السابعة بتوقيت الدوحة في فقرة أغانيكم. الآن ننتقل مع مشاركة من خميس. تحية لك يا خميس. يطلب لي الفنانة بيسان إسماعيل على ذوقنا نستمع.

شاء الله يكون جوازك الاختيار يا خميس. تحية لك. فنانة بيسان اسماعيل حققت ما شاء الله مؤخرا تقدم جديد تحديدا في قائمة بالبورد العربية لأكثر 50 أغنية خليجية استماعا، خصوصا بعدما صعدت أغنيتها ألوم من المركز 11 إلى المركز 8 لتدخل بذلك قائمة الأغنيات العشر الأولى في هذا الأسبوع. وتأتي أغنية ألوم ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم أحبك من زمان. طبعا فيلم أحبك من زمان من إنتاج منصة نتفليكس من كلمات وألحان رامي شلحوب. والفيلم كثيرين يعرفون أنه هو من بطولة الفنانة نور الغندور وعلي كاوكلي والكاكولي عفوا. واللافت أن أغنية ألوم استطاعت الانتقال من كونها أغنية مرتبطة بفيلم إلى عمل حقق حضور الخاص على قوائم الاستماع، وهذا يعني انعكس فيعكس نجاح الموسيقى التصويرية حين لا يكتفي الجمهور أو لا تكتفي الأغنية بخدمة المشهد، بل تستمر خارج المشهد وتمنح الجمهور تجربة عاطفية وموسيقية مستقلة.

أصدر الفنان المصري محمود العسيلي من أسبوعين أغنية جديدة عنوانها الطريف بعنوان يا لهوي من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي، وكذلك أيضا لمحبي الفنان محمود العسيلي راح يكون إن شاء الله على موعد مع جمهوره في أبوظبي يوم الجمعة في 28 من أغسطس، هذا الجمعة يعني، في حفل غنائي مشترك مع روبي وبوسي على مسرح الاتحاد في أرينا ضمن برنامج الحفلات الصيفية اللي راح تستضيفها العاصمة الإماراتية. طبعا يأتي الحفل ضمن موسم فني تستضيف خلاله أبوظبي عدد من نجوم الغناء العربي في سلسلة من الأمسيات المتنوعة الممتدة على مدار الصيف 2026، من بينهم عدة فنانين: أحمد سعد، تامر حسني، تامر عاشور، بهاء، وكذلك أيضا أصالة والكثير من الفنانين. على طاري أصالة، في طلب ودنا ناخذه من عمر محمد، يطلب لي الفنان أصالة تحبني ويهديها لزوجته. نستمع.

للقاء جمهورها في دمشق من جديد من خلال حفلتين راح تحييهم في تاريخ 17 وأيضا 19 من سبتمبر المقبل إن شاء الله في صالة الفيحاء. وراح يقام الحفل تحت عنوان عودة الأصالة برعاية وزارة الثقافة ونقابة الفنانين السوريين، واهتمام طبعا جماهيري كبير بعودة واحدة من أبرز الأصوات السورية إلى الغناء في مسارح بلدها. طبعا آخر ظهور لأصالة أمام الجمهور السوري كان في 2010 يوم أحيت حفل خيري في دار الأوبرا بدمشق، وقبل أن تبتعد عن إقامة الحفلات في سوريا طوال هذه السنوات الماضية. اللافت أن هذه العودة لا تبدو مجرد موعد فني جديد، باللقاء بين صوت ومكان جمعتهم ذاكرة طويلة. بعض الحفلات تبدأ قبل صعود الفنان إلى المسرح من حجم الانتظار والحنين اللي يسبقهم.

عودة من جديد لمشاركة من غراب. تحية لك يا غراب، ويطلب دويتو جميل من أرشيف الفنان مروان خوري وأيضا كارول السماحة في أغنية يا رب نستمع.

الفنان مروان خوري إلى المسرح في دمشق إن شاء الله في 29 من أغسطس يوم السبت بحفل غنائي مجاني على مسرح الجماهير ضمن فعاليات الدورة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي. ورح تقام الأمسية ضمن البرنامج الفني والثقافي المصاحب

للمعرض، ويأتي الحفل هذا ضمن عودة الأمسيات الجماهيرية للمعرض الارتباط على مدار عقود باستضافة عدد من نجوم الغناء العربي. راح يكون الدخول مجاني لزوار المعرض، لكن راح يتم إيقاف استقبال الحضور بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسرح. وفنيا يواصل مروان خوري نشاطه في 2026 بعد طرحه عدد من الأغنيات المنفردة، من بينها لو ممكن وممكن وهتعمل فينا إيه، وكذلك أيضا سجل حضور على قائمة بالبورد العربية في هوت 100 منذ انطلاقها من خلال أغنيتين مشتركتين هم يا رب مع كرول سماح اللي سمعناها الآن، وكذلك أيضا خدي الغمازات مع بلقيس. وكذلك على ذكر بلقيس، في مشاركة أيضا وصلتنا من اليمن من أبو محمد، تحية لك يا أبو محمد، يطلب لي الفنانة بلقيس يا حرش ورش.

انتشرت عبارة يا حرش يا ورش بعد طرح بلقيس فتحي أغنية اللي نسمعها الآن يا حرش ضمن ألبوم غل، وبحسب الشرح المتداول في الميديا تعني حرش الشخص الشقي أو الجريء، بينما تشير كلمة ورش إلى الشخص اللطيف أو الجميل. يعني في تأتي العبارتين في سياق غزلي لمدح شخص جذاب وأيضا مشاغب بخفة. ننتقل لمشاركة جديدة من صديق البرنامج علي وجداد، كل التحية لك يا علي، ويطلب لي الفنان أحمد عناني واكتشفت يهديها لبمطر وعيسى عبيد بمناسبة يوم ميلاد. نستمع.

عساك القوة يا علي وجداد على هذا الاختيار الجميل. طبعا الأغنية بصوت زميلنا والفنان أيضا أحمد عناني اللي طرحها في 2022 ومن كلمات قصي عيسى وألحان علي صابر. ننتقل أيضا لمشاركة أيضا جديدة من أبو مطر، كل التحية لك يا أبو مطر، ويطلب لي الفنان الراحل أبو بكر سالم طارشي ويهديها للمعرس سحيم محمد خميس الصليطي، ونقول له ألف مبروك نستمع.

شيء الخبر ما جابه. طبعا كلمة طارش أو كلمة الطارش هو الرسول أو الشخص اللي يعني هي أول شيء كلمة مأخوذة من بعض اللهجات اليمنية وكذلك أيضا الخليجية، بمعنى الرسول أو المرسال الذي يرسل لقضاء حاجة أو نقل رسالة. أغنية جميلة واختيار مميز يا أبو مطر. ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من بدرية، كل التحية لك يا بدرية، وتطلب لي الفنان وسفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله رويشد من روائع لا تلومونه.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت مع طلبات جديدة. وبالنسبة للطلبات اللي ما قدرنا نلبيها نحاول إن شاء الله على الساعة الثانية من السادسة حتى السابعة بتوقيت الدوحة في فقرة أغانيكم، إن شاء الله راح نلبيها. بالنسبة لسؤالك يا سعاد، في بعض الطلبات يعني إحنا ما بقدرين نلحق عليها، يعني نحاول بقدر الإمكان. في طلبات كثيرة جلسة توصلنا وفي كلام كثير وصلنا ما نقدر نقراها كلها يعني، فنحاول بقدر الإمكان أن نلبي اللي نقدر نلبيه. نختم مع آخر طلب من صديق البرنامج عيسى، كل التحية لك يا عيسى، يهدي لشباب المجلس وكذلك بمطار وعلي وجداد ويشكرهم على الهداء، ويطلب لي الفنان الراحل يا حمام، ويهديها أيضا للمعرس معرس اليوم محمد خميس الصليطي بمناسبة الزواج، تحية لك وألف مبروك لأسحيم. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله غدا، لكم كل الود وتحية. كانت معكم أنا جواهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي، وإن شاء الله في الساعة القادمة راح يكون معكم أيضا زميلنا عمر العيسى. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عشت والله عشت عشت.
1: مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شفتك ولا حطيت عيني بعينك، خايف عيونك لا تنادي عيوني. شفتك ولا حطيت عيني بعينك، خايف عيوني لا تنادي عيونك. واخضع وانا عندي خضوعي بعينك، اكبر مصيبة في معالم جنوني.
1: شفتك و

مركب غرامي في شواطئ سنينك، مركب غرامي في شواطئ سنينك، ما زال مبحر والقدر هز كوني. يا نور عيني لا تبين حنينك، كل يهون إلا أنت لا ما تهوني. يا نور عيني لا تبين حنينك، كل يهون إلا أنت لا ما تهون. ودي بقربك بس ويني وينك، جور الليالي صار دونك ودوني.

البشر ما يخولي، ابعد فمان الله والله يعينك قلبي على عهدك.

على عهدك حشا لا ما يخوني ابعد فمان الله والله يعيني قلبي على عهدك.

فراشه وعد الزهرة وتصبح في الوفا عبرة لمن يخلف مواعيده ويوقد في الحشا قمرة ويوقد في الحشا

0: مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام،
1: يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام، يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر الأثير.